0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 3
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: تلك الرسل فضل

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel âkıbetü müttakîn. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: جناب پیغمبر buyuruyor ki إذا أخذت مضجعك yatacaksın artık yatma vakti geldi فقل yine de ne diyeceksin? اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَاِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَاَنْ يَحْضُرُونَ Mahluk yalnız biz değil.

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ